كريستنا أوين هرتك أنا دي باس نقبل جانتا شديدة وانا وين دار طردا نرجشاش كانوا يرجشاش الوين نرجشين نكا ورجل ونبدأ الحورية لكان نسنا نرجش الغزوات